الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سامد من شيخ عادل براديو إسلام انترناشنال لبنس سلوت خير القرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدي الناس والجان جميعا. وبعد، ونسمعك فالله سبحانه وتعالى خروت تتسون سفران ورلكيت فالله سبحانه وتعالى خروت ماك ونسمعك دي حمد فان الله سبحانه وتعالى يركن الله سبحانه وتعالى ماك دي نام فان الله سبحانه وتعالى وخ ونستير صلوات النبي محمد صلى الله عليه وصلاة وسلام دي ريد وكم سلام ستير نينت دادت از دي انستركسي فان الله عز وجل وقني دي فرلانغ فان الله سبحانه وتعالى مار دير إيمانيات دير خلوف ان دير تفستان the lifestyle of the geschiedenis, the sira of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the kennisgiving to become, the verstaaning to become, wie ons Nabi Habib al-Mushtaba, die wat Allah subhanahu wa ta'ala meer lief was, baie lief was, dat Allah subhanahu wa ta'ala gekiesde Die Nabi alayhi salatu wa salam, wat speciaal was bij Allah ta'ala, is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die ummat, wat speciaal is bij Allah subhanahu wa ta'ala, van die tijd van sahaba, radiyallahu ta'ala amnum, ajma'in. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, het vergun speciale Allah subhanahu wa ta'ala, as ons kijk na die Anbiya alayhi salatu wa salam, dat is die kudrat van Allah, die bemachtiging van Allah, die kracht van Allah subhanahu wa ta'ala bain al-kaf wa al-noon. Dat die kracht van Allah ta'ala voor ons om te verduidelijk, dat is intussen die twee letters, wanneer dat bij elkaar komt, die kaf en die noon kun. Dat het is zo diep en het is zo belangrijk om te verstaan dat onze kennisgeving, onze geleerdheid kan niet bekomen die verstaaning van kun. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala zegt, een ding of iets moet gebeuren, dan die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala kan niet verstaan worden niet. Die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Fa'idha arada Allah shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Dat is dat bij Allah subhanahu wa ta'ala se begeerte gewees dit. Dan kon Allah subhanahu wa ta'ala almal in die wereld muslim gemaakt dit. Dat betekent dat elke persoon meer as 7 biljoen is onderdanig vir Allah subhanahu wa ta'ala, is op 5 keer een dag salat benader hulle aan Allah ta'ala, verstaan in imaniyat, wie is Allah, die kwaliteiten van Allah ta'ala,

كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون.

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما

الله أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون

مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره